0: الحزرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
1: ما شاء الله بخشش جو يا الله استودكاو يانس لينا ليخمو بزستيك أفروتشوكس غوانا عطا زيس فاست ايتي باري ها وول ايت فاست ايتي باري سيكند سيكند شيشيري مال لكيو من سوديو غوانا وول فاست ايتي باري نو يان فانكي چنتم جي خايك ماتش نابي غن كولنا تون چوكنا دو يانس چيزرت
0: غوانا فاست ايتي باري نو جم غتالا مثال

فجعله غثاء أحوى. يعني سيدي ده تشقبا تسلوك جن أشيبي من بلا تسبيح زر دلدان تشق في أشيبوس لحمو بيسف شوست يعني ده تيك تو تقدير معين بيسد يعني ده بنا لملتن سد يعني ده سوچق بوس حيوان من نرسون دان تشق ده بنا دوس كمبونا نقبو تشقس